0: لا سمع لك اسمع رقم جدران كو كنا سونا تمام نهار وجدران بقصنا اسمنا دون سومن شاسون سوم تا جدران كو كما تاني سومي رام بيان بن لها تا او سومي سالي تشي سابا جي مي كولا تشي اوها نكن يا سومي انا اسمع مغم بروجرام كو كنا سكان تمام جن وان ويمنز بروجرام باي ميتش كراني بروجرام مو ميري بات باني كاتا بروجرام ما مينوكا ار مراقني اونيغيسكني كاتاراني منانغنان كو هيدا وان چنكنانا
1: ko minuka malak nga ang Eden Bari Pagugri sumudong inga nige muna ang ati class 10 ono koraya nige mang ang biyaka jo kajal gani 7 December Colgrove School biyakaan nige muna ati makang nikati ang kajal gani school ni August ni school skangupa di matik ko wana ha nige muna skangupa di matik tao class 10 purika matik exam ko sejo nige muna gani pa di panti tunga aro kitam pati mitik tunga wa mong porai tukenga madasin skulo kini pati pati de class 7 aro kitam pati mitik de class 6 sunga ha anga de wa mong ko isu samsa karang ko pali al duinga dige mena ang nisi ka pati bakan bari rang ko takke singa de jiksi janggi tangi ya dige mong ya rang ko takke singa bakan ilikan rang ko manu ba nuko bani pati ako mane anga

لا سيمان جي سمتو فيلم نيجي كو كنا سونا من هذا وسو بس فيلم نيجي كو كنا سكرمان جين جيت نيكا تبي جوارا الدنيا نيديل تورا أروان كي كنير غبا جيتوا.

نسيمة، مسافر فيلم نيجي كو كناس وانا من هذا او راتري فيلم نيجي كو كناس كنا من جن جتني كتبي جمرة رابطة رابطة.